عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة عايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحد تيه وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت